0: بقنشت اويت انا خاكر من كاسينا وكام كوسيست اوينا كام بي مناتيلات كل كام
1: ناس يوتيوب سين انونسي
0: ني ابوني ولا تون كارون باتشاتا تون بوسيتون غلا تون كانيك انا كام بي ماكي بتوي كراكي
2: كاسيون سلاما Te amo. Muchos conocen esta canción, pero lo hemos sacado en versión Senegal. Así que, señores, a gozar, se dijo.
0: ¡Dice! ¡Márcalo! Amor, te amo. Te amo. Te amo. Sí.
2: Te amo, mi amor.
0: El grito de las mujeres. Dice así. Sí.